وكتخ تنشن سوسيال وكو وكتخ خلاكينا حالو كامو أتاتارا ما يوغو بحياتي وي كراكي كوان بيلو ساسراكيو كيشاها استادو تايبينها ديمقراسيو كاسو تيبانها وكارون تاسكماوا أكاها أوردن كونستيتوشنال وكحان بأكين تاسها إذن قوية تاسسا وسابخي وبيانو تايبيتسا نايري الانستانسيا حالو كاها كيشاها سرايا توسبي أروسكي باوي بون حالو كاماتا حاني إج أختب تبنكاهو تخانيا باتا كي دماندس لحيتي مسكتنا كاس نايبخيخا تبنكارو كاماتا أروسكي باو توقي سراسا كوان بيرو سراكيو كيشاها حاني واهوك أميان قجوانا كيش أمام بياس تاسكي جانياه كوناسا واكيس كان توكسا توقين حساسا وكسا توقين خوا ياتي واي كراكي أكاج أتان تجاوين ساحي ذات كلا كناكو كوان بيرو سراكيو بولو يماركاها هوك أمبي ديالوغو ينبت أسيوي فورتاليسيمينتو لا ديمقراسيا سيوا حالو كان بيخا سراتا كي بونيني واساسا ومنساحي أروبخا توكت أوي راكينا سيسا كوان بيرو سبتاقي كوناسا ديمقراسيا وكان بيسربان حاني وحان ديمقراسيا وكان بيخ كوناسو تكاسباتي ساسوا تتا كان سيناكو باكسا توقين خار شوائي راكتانا marca chilena ko kama ki anka marca na kanse hasta bolu marca ro intani chai kot kun kama skis al kana kari otra sasa i hila pila kana ko kama ki ta ta kan silan ku pasa par la oyera kitena tu te genero ki chawisa kharuru ilta wa peska ilta tikis khapkhanyani kama so ki chawin pi ku ta sto khatwa ya khete una kaso peskani khep khepiate una kaso ko empieza chikentes kara ki anu kama ta ke humana kata ki hila ta kulya ka humata ki is ki tena kasa أنتي تلاسان يستسيب تحاك من أكتاكي أسكي سمات أول تفنسسي سابخر سنو القرور ويقورون يقامتنا كمبيسا سران تبخانيا وكما بانسانيان وكماخا يأتكي لكناك تاقي من أسين تيومان بي يسبين يسبغالا قرور كما بانانيا